طبعا يا حبيبتي فرحانه منك، الدنيا كله فرحانه منك، استاذ السودان بصفه خاصه فرحانه منك. السودان وياي، استراليا وياي.